يجبرون يوصلون لسنا اذا ما جريتوا ريبيس يدز مش نهفنا برونا الخميس شورت هذا حسب ليفل جيفيري ام الدو كل يو دي بارتو ستيكرز اي بارت اوف ما جيمي نرجع فكركم دوارديك الدو كل اللي ادم ام بسبيرتو مش تزازوف ام تتفل تشكي كان المانديل ام اي يو بارتو ستيكرز البرت كاب واو كيف ينجتات ذا كومبليمنتار اليزا دراكولا تيم بالا جاني فليمكين بونجوك.

فرايد عليك دوريان كوين كوين اما كمسر يعبزو السبع ونفس بالز انا اسين ثلاث منوتي ان كومبلو بيتر مكبار تانا في منت 99-0897 فوق واتساب تانا يك تكون تريت الزمنت اشي تكمبانيا سمبرا لسابونجو

0: واحد من عندهم فروجة على دلو دو هيدينغ هوم أبون جيك براشوني كات اسمانا بدو لكيس كبيرة من ناو جيمي ويك اون بي بريكفست على دلو دو نبدأ ولا حرسيات انا فلم كين اللوم اوفيامنت غريس تنساب مياي على كم يات واحدي عند كمبانيا شورتا فتيلو الانكار تفيت مساج الكانتا من انتو اي واحدة من السميات انا دوريانت كانتا لنوتانا اجفير هندو او اللي شرطو نرهين دايما دو او وبك ما نكونش يتنستمع واحد يفضل بشتا شول وكل اللي شحت مسميه مياي وكل تلاقنا دوريان
1: سبا يوم جديد وطوم عندك عبديد تنكويتا شين نبدأ لك الجورنا تما جاي موترين وانكا وين من عير ترين ومن عير وين بونجور
0: برافا دوريان كبنت برافا قال دلوقتي كبر بكتر لاخر شيء انا فيلم كين تبدأ من اوفت التالي هور بونجور Hey Breakfast with Jamie,
2: Taryn and Wayne. Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design, and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: BYD Atto 3 Evo, our best-selling SUV, got even better. Up to 508 kilometers combined range and 309 brake horsepower. Visit the Gazan Zamit showroom today. BYD, build your dreams.
4: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
5: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
6: By day, he tunes pianos with precision. By night, he unlocks a whole new talent.
7: Hello? You know how long you're going to be?
8: It's loud.
9: As long as it takes.
8: Unless you can open the safe.
7: I was just a piano tuner, man.
6: When a piano tuner discovers his knack for cracking safes, life gets a little unpredictable.
9: If you want to make real money, give me a call.
6: Tuner, now showing at Eden Cinemas.
0: Hey, weather. Jider li sirikon la ġurnata piuttost bi xem, xem barra l-ola temperatura t-misti 28 grad, tinħasol 24 bħal-issa sal-lejla t-inżel 18 grad Celsius, bonġu! Bay Breakfast.

شعر جديد جمعة جديدة وكله كنا وصلنا لك النقرة زايرة فريش وما نفسك كوش وقتي السيوينا انبا تبشي تبتام صمّا في الستاتيون ودالفريت كله رو فينا مدنو بيشيرك

0: The Chainsmokers, Coldplay, اسمها Something Just Like This. فوق باي راينو جاي لونك
1: وجونيو مش بس والبيرثدي مانت تي اي
0: تفكرنا تفكرنا
1: بيرثدي سور بيرثدي مانت تي اي مع او هفتا نيسو كل هي تستقسي انسا كم عندك زمين في الفريتا اما ابعتنا كم بوس لي عندك زمين just take a show me يعني age is just a number so ينا نتنارا كم وفيرا وبسيتنا ميري جين قلتنا هينا عندي البيرثدي وكل فلاش على جونيو صوت عندك مساش فينا وطلب لها الانسانية وراين هابي
0: بيرثدي
1: قلتنا هتا على 59 اما تخصة تا 30
0: رايت
1: واو ميري جين
0: ميري جين اسمعني بتتنا السيم لحفنا تا ميري جين بتتنا فرانسير قلتنا اسمعنا تنين دقتنا لأ 70 قلت لما نخصنا لها 40 عشينا السفر الهب ونهب نجري من بوستا اللي ايه
1: ملا ليه
0: كيف عمدو يكون بروس فرانسير نمبر
1: اوت
0: ينا ينا بوست ينا ينا الخص اللي عندي 25 لما نخصنا اللي عندي 40
1: لأ
0: عندي 25 عندي 25 اللي عندي 40
1: هلا ايش ايش طايف نهايت دجا
0: شمت في رود وك في رود مثلا مين يسو دار كيف نقوم يسو كله شيك تا فين تير كل صديتي انا باش نقوم ان هوست تاري باي نمت نمت وانت جاي انت
1: هنا اكبر منك ما هوست ازر منك طيبة
0: هوستني تكيم تكيم بير اكزامبل 19 سنة
1: 20 جسمي ليه جسمي ليه اكثر اكثر المورال تا زايد اما لا دمو هيك 50
0: نمبر